على الناس ما كاين ولا حنا بقيت ليا طبعا شال الناس في هذا الشيء هذا بنت سبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس لا بوسبيس

السبونات جرويش والليل أكلم ويش السبونات جرويش والليل أكلم ويش الذكر زاد صبحش موي محمد آمد السبونات